تجيب المصدر تيل المصدر هاد نفاق اليورو ويكستر من سطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهمها قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلويزة ما تاكي على كرك من مخار.